شي اللي يسكري عديمو. هيا هيا هيا ونتير في شي يا جاي على سحن الطيب.